وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.

الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه.

متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت

فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت.

الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين

مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك

الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب

يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم

بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله

وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم

هي عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالتأييد.

منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خف

الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا من

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن

وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب

إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله

ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة.

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله.

من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين

يوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم.

إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

النار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة

عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي

تثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

بين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم

يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور.

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كفا.

يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون

نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤمنين

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله

في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن

أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا

فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله.

يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا

سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئ

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.

الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا

بأن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا

يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قومهم

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا

نزل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات.

آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه

كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

الْكُفْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. قُلْ

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح.

هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم.

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك.

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه

وذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق

الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم

عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.

توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قوم

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم

سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا

إلى البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى

الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية

الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض.

أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم

من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

الْمَصِيرُ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما

في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون

مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله

الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها

أمن ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب

مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم

أورثتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

نور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم.

إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم

لهذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا

فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربي.

ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة.

ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد

انصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق

هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أمين.

بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه

مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقب

أأمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه

أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي

الحق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ

كفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة

وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن

أهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته

ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا.

أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتي

إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟

الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر

ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا

بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

يشركون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعلموا

بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

الخاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمنون

تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن

خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك

معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

حقه، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس

تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله

ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقين

كعقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله.

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

مبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم

النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتي

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى

الضالين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل

أَآلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا

يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية

ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما

الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء

كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة

هم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا

لهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم

لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّ

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم

إنه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث

وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة

أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم

طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله.

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم.

ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا

يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع

ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا

الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا

قائل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجل

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما

بهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا

تغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم

قم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو

فهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من

وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

إن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض

أَوَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَبَّيَّنَ

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: حب مش معقول.
13: ايوه
14: ماما احبك.
13: قصدك
14: انا حبيتك على طول.
13: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانت تحبيني.
13: لا
14: بابا مش يقول.
13: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدله والفاصوليه والفول.
13: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليه واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
14: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: اسمعها تعشقها

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف
2: كيف يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
13: شاي الكابوس.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
15: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
16: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
17: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
18: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
19: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
15: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
20: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
17: شكرا بيس.
21: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا قولك كويس انه سابك، يعرف قيمة غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة، يمكن عشان غلابة.

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثمن نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
3: مجموعة الكابوس.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: يا جو بيتس، اسمعها

صباح العافية وصباح الرضا على كل الناس اللي بيتابعونا على عدد كي اف ام في صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب, وكل الحب والتقدير أيضا لكل الناس اللي بتستمع لنا عبر أثيرنا 88. صباح العافية وصباح الرضا على كل الناس اللي بيتابعونا على عدد كي اف ام في صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب, وكل الحب والتقدير أيضا لكل الناس اللي بتستمع لنا عبر أثيرنا 88.9 أينما كنتم.

تتفاعل معنا في مواضيعنا، وأيضا لكل الناس اللي حابة أن تكون جزء من صباحنا الجميل على عدنية FM. ولا يكتمل صباحنا إلا بكم أعزائنا المستمعين والمتابعين. خير لكل من بدأ يومه بأمل جديد، ولكل من يرافقنا الآن عبر أثيرنا، نرحب بكم في هذا البرنامج وهذه الحلقة الجديدة في هذا اليوم الجديد وهذا الصباح الذي يتجدد بكل القلوب الجميلة. نرحب بكم في هذا الصباح حيث نقترب من نبض المجتمع، ونفتح دائما لكم نوافذ الحوار حول القضايا التي تمس حياتنا اليومية. في كل صباح تتجدد الحكايات وتتعدد التحديات، وبين تفاصيل الأسرة والعمل والعلاقات دائما نتواجد معكم في عدنية FM وصباح الورد. صباح تشرق فيها الشمس على وجوه الناس وأحلامهم، تتجدد الحكايات وتولد أسئلة جديدة تبحث دائما عن إجابات. من هنا ومن هذا الأثير الذي يجمعنا بكم نلتقي في مساحة هادفة لنتناقش دائما معكم، ونقترب أكثر من واقعنا بكل ما فيه من تحديات وأمال، ودائما نكون معكم من نبض الشارع ونبض المجتمع. عدنية FM من القلب إلى القلب، دائما نبض المحبة أو منبر المحبة والعطاء. وكما تعودنا ما يكتمل صباحنا إلا بكم أنتم مستمعين الكرام ومتابعين الأحباء ومشاركتكم معنا. فاليوم موضوعنا بيكون إن شاء الله حول شلل الأطفال والجرعة لشلل الأطفال أو تحصين شلل الأطفال. هل أنتم مع هذا التحصين أو ضد هذا التحصين؟ هل عندكم الفكرة الكاملة عن خطورة هذا المرض وما هي أعراضه المستقبلية للطفل إذا لم يحصن؟ حابين اليوم نتناول هذه المشكلة أو هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر. بيكون طبعا معنا دكتورة إشراق السباعي اللي بتعطينا أهم التفاصيل والنقاط. أي نعم تحدثنا كثيرا على هذا الموضوع، ولكن للأسف الشديد ما زال هناك أكثر الناس الذين لا يؤمنون بهذه الجرعات ومنساقون وراء الشائعات، وللأسف هذا يسبب ضرر كبير على أطفالكم في المستقبل، ويمكن أنه يقضي على جيل كامل. فلذلك احنا حابين احنا اليوم نعرض هذه المشكلة، نعرض هذا المرض، نفصل أكثر، عسى ولعل نكون نقطة تحول لبعض الأسر اللي رافضين هذا الموضوع. إذن أتمنى اتصالاتكم ومشاركتكم معنا عبر أرقامنا 77468-9999 أو عبر الأرضي 02-851-88-8. أكرر 77468-9999 أو عبر الأرضي 02-851-88-8.

مستمعينا الكرام، دعونا ننتقل إلى أول فقراتنا وهي أحوال الطقس. دعونا نستمع إلى أحوال الطقس لهذا اليوم، يا ترى كم هي درجة الحرارة والجو والطقس كيف سيكون؟ خليكم معنا.

هذا اليوم الموافق 23 يونيو 2026. الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى: المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، طقس غائم جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات تعز وإب والضالع وذمار وريمه وحجة والمحويت، وأيضا أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات لمحافظات لحج والبيضاء وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وغرب كل من صنعاء وعمران وصعدة. وأيضا خلال فترة الظهر والمساء قد تتشكل الشابور المائية أو الضباب على أجزاء من هذه المحافظات خلال الليل والصباح الباكر. بالنسبة للمناطق الصحراوية فهو طقس صحو إلى غائم جزئيا جاف وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. أما بالنسبة للمناطق الساحلية فالطقس غائم جزئيا حار ورطب بوجه عام مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق المرتفعة المحاذية له وعلى أجزاء من سهل تهامة، والرياح نشطة على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية، حيث تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 24 عقدة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى والصغرى في كل من عدن 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا في المكلا 30 إلى 34 والطقس غائم إلى أمطار متفرقة إلى الشابورة المائية. أما بالنسبة للغيضة فغائم جزئيا وأمطار متفرقة. أما زنجبار فالطقس صحو غائم جزئيا ودرجة الحرارة من 29 إلى 39. بالنسبة للحج فالدرجة الحرارة 29 إلى 39 والطقس صحو غائم جزئيا.

والعملات لهذا اليوم. أسعار العملات.

أسعار العملات. مستمعينا الكرام، إليكم أسعار العملات لهذا اليوم، وكما تعودنا وهو يشهد إلى استقرار مقابل العملات الأجنبية. فالدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بالبيع في 1573، أما في الشراء ب 1558. أما بالنسبة للريال السعودي فالبيع ب 413، أما في الشراء ب 410 ريال. هذا هو أسعار، أو هذه هي آخر أسعار.

ننتقل معكم إلى الفقرات الأساسية وهي قضية اليوم أو موضوع اليوم. واليوم زي ما ذكرنا إنه بنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا في مجتمعنا ألا وهو التحصين للأطفال ضد شلل الأطفال والأمراض المزمنة للأطفال. طبعا شلل الأطفال لا يخفى علينا جميعا أنه مرض فيروسي خطير قد يؤدي إلى إعاقة دائمة ولا يمكن العلاج فيها لا سمح الله طبعا وبعيد الشر عن كل أطفالنا. لكن الخبر الأجمل أنه دائما الوقاية منه ممكنة وسهلة وتقي الأطفال من الإصابة بالأمراض المزمنة وشلل الأطفال من خلال الالتزام بالجرعات التحصين أو بالجرعات المقررة للتحصين. عشان كده اليوم بحلقتنا حابين نحن نتكلم عن أهمية هذا اللقاح، عن مدى خطورة المرض، عن الفئات اللي بتستهدف هذا المرض، كيف ينتقل، ماذا أعراضه، إيش دورنا كأم وأب خلال حياتنا نحو أطفالنا. لا نقولش إنه لا هذا واجي من برع في مؤامرة أشياء كثيرة، لأنه اللقاح مهم جدا ودور الأسرة والمجتمع بحماية الأطفال من هذا المرض مهم جدا ويجب علينا أن نقف، وإحنا كمنبر ومنصة إعلامية يجب علينا أن نحن نتكلم ونعمل توعية كاملة وتفصيلية لهذا المرض، لأن أطفالنا هم من سيحمون غدا ومن سيرفع رايتنا غدا، هم من يبنون أوطاننا، أطفالنا هم الجيل القادم بإذن الله. فلذلك يجب أن نربيهم تربية صحيحة، أن نهتم بصحتهم، أن نحميهم من كل الأمراض ومن كل الأخطار. فلذلك مهمتنا كمنبر إعلامي ومهمتكم كأب وأم وكمسؤولين، مهمتكم كمؤثرين، مهمتكم كمثلا عقال حارات وكأئمة مساجد، أشياء كثيرة أو أشخاص كثيرة لهم دور كبير. أيضا في الجهات المختصة مثل مكتب الصحة وغيره لهم دور كبير في هذا الموضوع، ونشوف بعض الجهود اللي بتبذل في مجتمعنا في الفترات اللي بيتم فيها التحصين. بنشوف الناس والبنات يعني كثر الله خيرهم، بحكم أنا كانت واحدة منهم في فترة من الفترات، يعني كمية التعب اللي بيتعبوه عشان يروحوا في كل البيوت وبيدقوا كل البيوت، ومع ذلك بيحصلوا أبشع التعامل من بعض الناس للأسف الشديد. يعني دي يدق عليك البيت، أوكي أنت نايم، أنت تعبان، أنت ما تشتيش.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
7: يا صباح البن. بن الكابوس.
8: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
9: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
11: نحن نوفر لك الراحة
10: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
11: مستشفى الريادة الدولية.
10: سبب شفاؤك.
11: سبب شفاؤك.
10: بإذن الله.
11: بإذن الله.
10: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
11: مستشفى الريادة الدولية.
10: الرعاية الكاملة.
11: الرعاية الكاملة.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت. أوه.
3: اسمعها.

0: 88.9.
1: يا حبيبي
0: عدنية FM، لون جديد،
2: لون جديد.

الكرام متابعينا الأحبة، كما ذكرنا مسبقا أنه مهم جدا أنه يكون عندنا توعية كاملة بهذا المرض وبدور المجتمع والأسرة للتحصين من هذا المرض. لذلك اليوم بتكون معنا إن شاء الله الأستاذة إشراق السباعي. خلونا نذهب إلى فاصل قصير، نرجع لكم للتواصل مع الأستاذة إشراق السباعي لنتحدث ونتناقش معها حول هذا الموضوع.

0: طبعا تم التواصل مع دكتورة إشراق, وفقط بنتظر شوية على بال ما يعني تكون فارغة شوية لأنها مشغولة نوعا ما, ومن ثم بنتناول معها هذا الحديث. إذن مستمعينا ومتابعينا الأحباء, كما ذكرنا لكم مسبقا أنه للأسف الشديد في تعامل غير لائق دائما مع من يقوم بهذا الدور رغم تعبهم لتأدية هذا الواجب, وأنهم بيكونوا أمام بيتك وبيدقوا بابك وانت دائما بتعاملهم بشكل غير لائق. أيضا لأنك فقط يعني مش حابب الموضوع أو لأنك رافض رفض تام هذا الشيء, مش مشكلة مشتيش وخلاص, أنا مش مقتنع وخلاص. لا ليش الأسلوب الغير حضاري والغير لائق؟ معنا اتصال, خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو
1: ألو
0: أيوة يا هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة, أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, يا صباح الفل.
1: كيف حالك حبيبي سمية؟
0: الله يعطيك العافية أم أحمد.
1: حياتي لك وللمخرج والطاقم جميعا بدون استثناء.
0: الله يعطيك العافية, كيفك؟ صباح الفل.
1: صباح العافية.
0: الله يعطيك العافية أم أحمد. انتوا زمان كنتم
1: محمد.
0: ايوه انتوا زمان كنتم بتحبوا او بتلتزموا باخذ القرعات لابنائكم او اعطاء القرعات واللقاحات لابنائكم, صح؟
1: ايوه كل شهر.
0: ايوه كان
1: شهريا اول ساعه ما خلق الجاهل يقول لك جيبيها بعد شهر.
0: ايوه كنتم تعطوها القرعات اللقاحات. ليش ليش كنتم تعطوه؟ ليش ليش ليش تعطوه؟
1: يحافظوا على الصحة حقه الجاهل.
0: ما كنتم مش تخافوا
1: على الصحة؟ وأنا أقول لك العقل السليم في الجسم السليم.
0: الله عليك. طب ما كنتم مش تخافوا يا أم أحمد؟ أدي اللقاحات دي مضرة.
1: وبعدين يا سمية
0: أيوة.
1: الجاهل الذي يتلقى ما شاء الله يكون صحيح
0: عندك قوي, يشبهنا حاجة.
1: أما الذي ما يتلقى تلاقيه دائما مريض ودائما كله
0: فيبه. نعم يعني ما كنتم مش تخافوا. ألو محمد.
1: لا نخاف, كم نخاف في
0: لا ما كنتم مش...
1: أنا إبني من على ما لق يعني خلق أمك ما شاء الله رجال
0: ما شاء الله
1: لما عمره 7 سنين توقف.
0: أنتم ما كنتم مش تخافوا من اللقاحات؟ الآن في أمهات وآباء كثير يخافوا ما يرضوش يلقحوا العيالهم, هذا اللي نقصدي عليه. إيش تقولي لهم؟ إيش تقولي لهم اللي ما يرضوش؟
1: في بعضهم يا سمية يقول صحاب اللقاح ما يرضوش خلوهم.
0: أيوة هو ده اللي نحن نتكلم عليه.
1: نحن بالمنصورة كل ركن كل ركن مليان.
0: أها مليان.
1: ونتلاقينا أود القهال
0: ما شاء الله.
1: صحاب الحافة ماشي معي ودرس صحاب الحافة.
0: الله حياك, عليك عاملة مبادرة حلوة. إذن عاملة مبادرة حلوة, الله يعطيك العافية.
1: مع السلامة سمية.
0: الله يعطيك العافية يا أم أحمد.
1: مع السلامة يا حبيبي.
0: مع السلامة. مع السلامة. ربي يعطيك العافية يا أم أحمد, وربي ديمك دائما معنا ومشاركة معنا بكل الحب والتقدير لك يا أم أحمد. زي ما قالت أم أحمد إنه زمان إحنا كنا عادي بنروح وضروري الطفل يتلقح لأنه يعني عشان الصحة ونحافظ عليه, واللي أجمل إنه لسه بتلفلف عيال الحافة وتروح لعند المندوبين أو اللي بيلقحوا المتطوعين عشان تلقح لعيال الحافة. طيب معنا أيضا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو راح الاتصال للأسف الشديد. معنا آخر اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: عمري عندي اتصال.
0: ألو ألو مرحبا.
2: صباح الخير.
0: يا صباح الفل والعافية يا أستاذ محمد, كيف حالك؟
2: ألو.
0: أيوة صباح الفل.
2: معي سمية.
0: أسمعك يا هلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام.
2: اسمعي.
0: ايوه اسمعك يا مام.
2: الحمد لله اسمعك, انا دخلت ولا اسمعك من التليفون قليل.
0: الله يعطيك العافيه.
2: انت من اسمعك الحمد لله.
0: تفضل.
2: كيف حالك؟ تمام
0: الحمد لله تمام. بقول
2: لك يا عدنان, انا اللي اتصل الاول انا عربي شبيك تلقيح. أعرف أن التلقيح مهنة القبل وشيء حضاري إيجابي، مو أقول أننا كان من زمان بس الآن نتكلم من ناحية زاوية أخرى. المشكلة الإشاعات في ثبتها للأيام، وأنا متأكد أن إشراق لتعات مقام إشراق على التام تمكنا وتشرح الموضوع هذا. هناك غير وعي ودعاية مضادة وخاطئة انتشرت في الآونة الأخيرة هذا أنه التلقيح هذا وأن الدول خلوا السياسة تصنع لنا وكأن تجاول التلقيحات تصنع للدول العربية الإسلامية. وهذه أجت من للأسف أنها من الخارج الغربية والجهلة واللي يفهمون أخذوا بها، وهذه خطأ
0: صحيح.
2: وكأن هذا اللقاحات صنعت للدول العربية الإسلامية التلقيحات حضارة ودواء وصحة الطفل والاهتمام بها شيء إيجابي وموجود في المجمعات تلقيحات هذه في كل مكان
0: صحيح.
2: كيف الاهتمام وعدم النظر إلى هذه الفقاعات أقول الشعار أنه خطأ هذا ولا مش خطير ولا هل معقول أنه هذه بدأ المصنع تصنع حاجات طبع على الطارع هذا مش معقول
0: صحيح.
2: وعلينا مش مصنع فقط في البلدان معينة في العالم كله علينا أن ننتبه لهذه الأمور وحتى اللي يجربوا من ناحية دينية وده. رسولنا الكريم قال لكل جاء والله قال لكل جاء دواء رسولنا قال تداو تطبقوا وعلى الطبقة مش متطور فأرجو أن يهتم الناس العلاج الصحي والمراجعة الدورية وأرجو أيضا من قام الصحة طبعا شراق بتكلم أنا دائما أتابعها أن المجمعات هذه نفعلها المجمعات الصحية لنظر فينا الصعبة لأن المجمعات الصحية بدأت إن شاء الله تنتعش مجيب خدمة الصحية في عدم ذي هو اللي قبله وشراق لها نفعنا بالوكيل شؤون الصحة والسكان أرجو أن يشتغل هذه المجمعات الصحية وأرجو أن يتفاعل الجميع لأنه القطاع الخاص قال لكن المجمعات نتفاعل الآن بالأمور المجتمعية رسوم مجتمعية خفيفة فالشيء جميل وصراحة يا سمية في التحية وتقديرك وزملائك كلهم على البرامج الرائعة اللي تجيبوها ولكم ألف تحية كل عدنان أيضا
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك أستاذ محمد فضل. إذن كما استمعنا الأستاذ محمد فضل خلونا أن نذهب إلى الاتصال وتواصل مع الدكتور إشراق السباعي ونعود لكم جدا.

0: وعدنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحباء ومعنا ومعكم الدكتورة إشراق السباعي. أهلا وسهلا فيك أستاذة, أو عفوا دكتورة إشراق, كيف حالك؟ صباح الورد.
1: صباح الخير, صباح الورد للورد.
0: الله يعطيك العافية دكتورة إشراق. للأسف الشديد الوقت أخذنا معنا ربع ساعة, حابين نتعرف عليها عن كل الجوانب. أنا ما عاد بسألكش, طبعا أنت عارفة إحنا إيش حابين نوصل لكل مستمع لنا, فبعطيك ربع ساعة تحدثي فيه, لو في أي سؤال آخر ممكن أنا أسألك, تفضلي.
1: طبعا اليوم نحن تسليط الضوء على مرض اللي هو شلل الأطفال, أعراضه وطرق الانتقال. طبعا نحن راح نعرف إيش هو هذا المرض. يعني هو فيروس شديد العدوى يصيب الجهاز العصبي, ويمكن أن يؤدي إلى شلل تام يعني في غضون ساعات قليلة. طبعا أعراض هذا نحن نتكلم اليوم نحن لأن هذا شيء يؤرقنا, وخاصة بعد عزوف الكثير من الأسر عن أخذ اللقاح. طبعا الأعراض, أعراضه في معظم الحالات يعني نحو 90% من أعراضه لا تظهر يعني مباشرة, ولكن تكون خفيفة مثل الحمى, التعب, الصداع, القي, وصلابة الرقبة. طبعا بالنسبة للفيروس ويهاجم الجهاز العصبي ويسبب شلل رخوي حاد غير قابل للشفاء. عادة ما يصيب يعني الساقين, وإذا أصاب عضلات التنفس فإنه يؤدي إلى الوفاة مباشرة. طبعا طريقة العدوى يعني خاصة والفيروس يعني أكثر مستنقعة وتكاثر في المياه المجاري هذه الملوثة وغيرها, نتيجة يعني عن طريق يعني البراز المصاب يتكاثر وينتقل عن طريق الماء الملوث أو عن طريق تناول الطعام الملوث ببراز الشخص المصاب, ونادرا عن طريق رداد اللعاب. طبعا احنا لما نتكلم عن هذا تعرفين ان المجاري طافحة في كل مكان
0: للأسف.
1: ايوه للاسف الشديد, بؤرة شديدة مثلا لو نتكلم نحن على الشريط الساحلي, وخاصة يعني مثلا من يعني نحن الان داخل المحافظة الجنوبية نقاوم ونحاول نقوم بحملات يعني للقاح ضد شلل الاطفال, ولكن هناك تعنت مثلا ما عندي في المناطق الشمالية ماليا مانعين هذا يعني, وخاصة الميليشيات الحوثية يعني اتهام خاطئ ووقفت هذا اللقاح, رغم انه يعني هم عارفين انه يعني عدم تعطي اللقاح للأطفال يكون يعني الطفل افضل لهذا الفيروس. لو جينا نتكلم يعني خاصة ونحن في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية نقوم بهذه الحملات, ولكن في بؤر تجي نحن خاصة يعني لو يعني من الحديدة يعني من المناطق, أو خاصة نتيجة يعني أنتم البيئة أنا أسميها خاصة التلوث الخصبة الموجودة نتيجة طفح المجاري, طفح في حالات أكثر في الدولات أكثر من 20 حالة من داخل الحديدة في المخا في الخوخة وغيره. ولكن أيوة ولكن نحن لدينا عندنا في المحافظات في المحافظات الجنوبية رغم الحملات التي نقوم بها, لكن مثلا النزوح المستمر الأطفال الغير واخذين هذا اللقاح طبعا يؤثر ويصيب الأطفال الذي أيوة. فطبعا الفئات نحن قلنا الأكثر عمضهم الأطفال دون سن الخامسة, وأيضا يعني يصيب يعني الفيروس يصيب جميع الأعمار, ولكن الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة للإصابة يطلب الجهاز المناعي ولكن يعني نحن نتكلم الآن عن يعني رغم انخفاض عند بالنسبة لتغطية اللقاح أكثر من 99 يعني مثلا نحن نغطي, ولكن تظهر حالات وبؤر أخرى نتيجة التعنتات في المحافظات الشمالية عدم إعطاء هذه الأطفال في القهوة والعودة إلى المحافظات على البقرة وتصير يعني تصيب يعني تكون هناك بؤر جديدة. طبعا الكل يسأل نحن مثلا عن الفعاليات ومأمونية اللقاح. نحن عملنا طبعا أكثر من لقاءات وورش ولقاءات مع أصحاب الأوقاف الخطباء العلماء فيهم حضروا أكثر من 65 شخص وزرنا أيضا المخازن التخزين الرئيسية في محافظة عدن ووريناهم هناك سيستم خاص بالنسبة للقاح الكهرباء ما تطفاش على مدار الساعة هناك العجلات خاصة بالطاقة الشمسية غير الموصلة بالماتورات أيوة يعني وهم اطلعوا على هذه الأشياء وأظهرت عدة فتاوى يعني بأن اللقاح ليس يعني حرام. نحن نتكلم للمعلومة يعني كانت أنا دافع يعني نحن اللي بتننا وغيرنا كلنا أخذنا اللقاح أيوة. وخلفنا وأنجبنا الآن هذون الأعباء اللي بدأوا يقولوا
0: لا الآن الطلع الجديد الآن أصبح عندها أفكار غير الأفكار السابقة السائدة نقول أنها دخيلة علينا
1: دخيل علينا رغم انه هو اخذ اللقاح
0: ايوه
1: هو خلف هو خلف ايوه لما يقول انه قد يسبب العقم طب انت من فين اجيتك يعني انت اخذت كيف خلفت انت كيف خلفت يعني هذه من ضمن الشائعات الذي يعني دائما نحن نتصدى لها. نحن بس بنوه انه مثلا لو مثلا عدد الجرعات الذي يحتاجها الطفل هو يحتاج الطفل من مولود نحن من اللقاح خاصه من ما يخلق الطفل حتى يولد الطفل حتى يعني هو سن المفروض يكون الى سن يعني سنه ونص خلاص الجرعات وبس تبقى له الجرعات التنشيطيه ولكن نتيجه عزوف الاستاذ عن اخذ يعني اعطاء اطفاله مع اللقاح فهناك يعني نظام جديد الان اعتمد من منظمه الصحه العالميه وغيرها الى حد 5 سنوات الحاق بالركب يسموه الأطفال المتخلفين عن اللقاح يعني برضو نحن نلحقهم ونعطيهم هذه الجرعات هي قطرتين بالفم يعني
0: ما يعني ما فيهاش أي شيء
1: أيوة وتحمي طفلك من يعني من إصابة وإعاقة دائمة
0: نعم
1: هذه يعني نحن دائما يعني الحملات هذه نقومها متكررة ولحماية الطفل يعني حصانة القطيع أيضا بحيث إنه الأطفال لما يعني يكونوا آخذين اللقاح يحاربوا الفيروس يعني ما يكونش فيه انتشار فأنا أتمنى يعني رغم ضيق الوقت الذي لدينا أنا وأنت ولكن نحن يعني كل أسبوع يكون لدينا حلقة خاصة نسلط فيها الضوء على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه نحن سواء في كان بالنسبة لشلل الأطفال الحصبة الديفتيريا بنتكلم عن أيضا عن الأمراض المزمنة وغيرها من الأمراض التنبيه للناس
0: إن شاء الله وهذا واجبنا إحنا كمنصة إعلامية وأنتم كجهات طبية ومكتب الصحة هذا يجب علينا جميعا أن نكون في دائما في دور التوعية. عشان كده حابة نسألك إيش دور الأسرة دائما في إنجاح هذه الحملات وإيش دور المجتمع أيضا في توعية المجتمع لتوعية الأهل أيضا والمجتمع للإقبال على التحصين.
1: طبعا أنا أول بحيي الجيش النسوي أنا أسميه الجيش النسوي الذي يعني ينطلق في كل حارة في كل بيت لدينا يعني مثقفين في كل مديرية يعني أكثر من 30 مثقفة صحية مختصة خاصة بالتثقيف الصحي إضافة إلى هذا التابعين لوزارتنا في وزارة الصحة لدينا أيضا شبكة القابلات لدينا متطوعين من المجتمع كل الآن أيضا معنا نادي الأمهات نادي يعني تقوم في دورها بالتثقيف يعني أصبحنا نحن محزمين المحافظات المحررة بحيث أنه في كل مديرية لها فئتها التي تقوم بالتوعية أنا أسميت زمنوات الجيش النسوي فعلا أن الجيش النسوي يبلغ حسنا على الميدان ينتقلون يعني حتى نسبب
0: مثلاً. وعلى فكرة أنا كنت واحدة منهم يعني. العواقب والطرق والتعامل مع بعض الناس الصعبة يعني أحييهم. وأنا تكلمت قبل ما تواصل معك على البنات هذول أو الطاقم التوعوي اللي بيروحوا كل مكان, حتى البنات المتطوعات للتحصين, ففعلا يعني بنحصل كنا أو بيحصلوا كمان أبشع التعامل من بعض الناس, أحيانا قذف, أحيانا سبوب, أحيانا تعامل غير لائق. فبالتالي نحييهم على شدة ووعارة الطرق والعمل والجهد اللي بيبذلوه.
1: نعم نعم صحيح. أنا نفسي أحد المتطوعات أيضا في الميدان, رغم يعني منصبي الموجود, ولكن أثناء الحملات يعني تلاقيني في الميدان يعني من منزل إلى منزل أرافق الفرق التي يعني مثلا إذا نزلت إلى سيئون بتلاقيني من بيت إلى بيت مع الفرق الذي أثناء فترة يعني الحملات. أيضا داخل عدن يعني عندنا البنات الذي يتسلقوا الجبال داخل المناطق الواحدة, مساكين برضو يتسلقوا الجبال طريق وعر وكذا. يعني هناك يعني ناس عندها تحوي الضمير يعني توصل رسالتها بكل حب وأخلاص لوقاية المجتمع من هذه الأمراض خاصة الأطفال. طبعا أنا بس فقط عشان الوقت الذي داهم نحن رسالتي يعني أريد أن تصل إلى
0: الرسالة اللي توجهيها.
1: أيوة أريد أن تصل إلى الأمهات والآباء يعني. طبعا الأطفال هم أمانة في أعناق الجميع, في أعناق الأب والأم, أيضا في الأسرة بشكل عام. يعني هي قطرتين في الفم لا غير يعني, أو يعني في العيادة الصحية أو أثناء ما تجوب الفرق من منزل إلى منزل يجب أن يفتحوا أبوابهم للفرق التحسين. يعني مش منتظر يعني تغلق الأبواب في وجهه. يعني أيضا المراكز الصحية مفتوحة طيلة الأسبوع, اللقاح متوفر وآمن زي ما نوهت. نعم طبعا اللقاح هو جدار الحماية الذي يضمن الأبناء مستقبل يعني يمشون فيه على أقدامهم أصحاء. أنت لا تحب يعني أنت ابنك على مقعد على كرسي والأطفال اللي بسن يلعبون ويترحون ويمرحون. أيضا لا تلتفت إلى الشائعات المجهولة. يعني راجع نفسك يعني أنت أخذت اللقاح وأخذت يعني في بعض مننا اللي أخذها حتى دخلت المدارس. يعني في أيامنا كان تجي الفرق إلى المدارس. فأتمنى اليوم يعني أن يكون الطفل وأخذ جميع اللقاحات المهمة هذه لتوقيه يعني من هذه الأمراض. هذه أني أتمنى إن شاء الله من أولياء الأمور أن يعني أن يعيدوا حساباتهم يعني, وخاصة أن يشوفوا الآخرين. يعني خاصة الحملة السابقة إحنا كانت معنا مهرجان كبير في كل المحافظات, نعمل مهرجانات وخاصة في عدن في مدينة في حديقة عدن مول. يعني كانت هناك في أطفال برضو معاقين حضروا للأسف الشديد. يعني هذه حسرة, ولحد الآن أنا أتذكر هذه المواقف والأم تدور العلاج. يعني تدور العلاج بعد فات الأوان يعني كان بالإمكان لله قطرتين. يعني الآن نحن لا نكذب عليكم نقول لك إن العيد بنيت لأنه يمشي من تاني. يعني هذا صعب جدا يعني هذا حيب للطفل يعني مقعد ويعني بالفرش وأنت يعني كان سببه أنت وأبوه لو أخذ هذه القطرتين
0: في السابق. صحيح. شكرا لك دكتورة إشراق وكيل مساعد وزارة الصحة العامة والسكان وأيضا مشرفة مركز التثقيف والإعلام الصحي, إنك اليوم كنتي متواجدة معنا وعطتينا هذه المعلومات القيمة. إذا شكرا لك. الله يعطيك العافية. وإذا مستمعين كما ذكرت الدكتورة إشراق أنه هي فقط قطرتين وكل السبل متاحة لك واللقاح آمن وفعال ومتوفر في المرافق الصحية. وأيضا كما هناك حملات تطعيم تأتي إلى باب بيتك. قد لا تستغرق جرعة اللقاح سوى ثوان قليلة لكنها قد تحمي طفلك من إعاقة تستمر مدى الحياة. التزامنا بالتحصين ليس حماية لأطفالنا فقط بل حماية لمجتمعنا ومستقبل أجيالنا. إذن وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم من صباح الورد، وكانت معنا نورت نحن دكتورة شراق السباعي، وإن شاء الله نلتقي غدا في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج صباح الورد. ألقاكم إن شاء الله بكل حب في يوم غد بإذن الله. كانت معكم سمية سمير من برنامج صباح الورد.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: عشاء الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
8: مستشفى الرياض الدولي
7: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
8: بأحدث التقنيات،
7: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
8: لا تنتظر،
7: تطمن على قلبك،
8: تطمن على قلبك
7: في مستشفى الرياضة. حياتك،
8: حياتك
7: بأمان،
8: بأمان،
7: وقلبك،
8: وقلبك
7: في أياد أمينة،
8: في أياد أمينة.
7: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
8: في مستشفى الرياضة
7: الدولية،
8: الدولية.
7: للحجز والاستفسار 7-8-211-74-10 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
8: مستشفى الرياضة الدولي.
7: الرعاية الكاملة،
8: الرعاية الكاملة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب.
13: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
14: أنا أبو الحريم.
15: على حظي
16: يا غاحي، تقبرني يا
14: أبو الحريم.
17: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شداد.
18: تأليف أميرة نجم،
19: إخراج أبرار علي المفيدي.
20: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع هذه عاشها جدي وجدك، بس أنا وياك وريايلها الوقت صعبة، أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
0: مع السلامة يا مامي. مع السلامة يا حبيبتي، هتوحشيني قوي قوي قوي قوي والله.
21: ما تعيطيش يا حبيبتي، قلبي اتقطع ما يستحملش دموعك.
22: لا ما تقلبش يا ام جيهاني، ويه الخير.
23: وبحبك ما انت شايفاها، ده بنتي مطلعه عيني، وبحبك موت. هاي الاغنيه غنيها على امك
0: كده، بتخليني اعيط زياده.
23: اقولك شيء، احنا ما شفناها، شفنا الخير الحمد لله
0: يا حبيبتي.
23: افتكرني من هالشي فرزان.
24: بس صبر، خلاص عاد، بس عاد لا تبي طاري المره، خلاص راحت لا تبي طاريها، لا بالخير ولا بالشر رجعه.
23: يا السحر ما تبطل. ايه يعني ادري ادري سحرتك مسخمه، ادري.
24: الحمد لله والشكر، الله يكملك بعقلك. بس والله من حالات اللون اللي صابغه شعرك فيه.
0: والنبي يا خزنة، وانت يا سمر خلوا بالكم على بنتي، امانه في رقبتكم.
22: جيهان بعيوني لا تحاتي.
0: تسلم عنك يا حبيبي.
23: بعد عيني ام جيهان، هوايه راح نشتاق لك. تدرين انا ايش قد كنت اكرهك، حتى ما شفتك حبيتك
0: حبيبي قلبي. وانا كمان والله حبيبكم قوي قوي، وجهان دي اختكم، ربنا يخليكم لبعض يا رب.
24: طب يا طنط مش نمشي بقى علشان ورانا ده طريق المطار بقى، عايزين بقى هنوصل.
0: ماشي ماشي يا ابو صقر، ماشي فوتكم بعض يا حبايبي. سلام يا خالد.
23: مع السلامه.
0: سلام يا صقر.
22: كريم
0: انا عاخفه يا خزنة، عاخفه، بس انا متعوده على مامي، هتوحشني قوي والله.
23: ما شاء الله عليك، مامي جاها راحت، يعني راح تشتاقي لها
0: هوايه هوايه هوايه.
23: ولتسافري معاها عشان نفتك من وجهك، مالت عليك وعلى وجهك على قولة خزينة.
22: لا تدخليني في مشاكلك، والبنت بسم الله الرحمن الرحيم امها توها مسافره، مسك لسانك
0: كتك الاخف. صباح

0: الله يا ابو خالد، الله يبتع الجرح. والله انا شنو قلبي عوري، شنو نفسيتي التعبانه. شكل الكلام هذا كلامه حلو، يعني ما ادري شو اسوي. والله كذا ابو جراح كلامه عدل، ما ادري اروح حق دكتور نفسي ممكن يساعدني. تعال ليش دكتور؟ وع شكو اروح حق دكتوره نفسيه. الو دعم.
1: ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا بطل؟ وحشني قوي.
0: منو بطل؟ انا بطل؟ انت ما تستحي لويك تقول لي بطل؟ انت شلون تجرى تقول علي انا بطل؟
1: ايه علي يتقطع لساني، انا ما قلتش كده. انت بطل الابطال، مالك يا ابو صقر؟ في حد مزعلان؟
0: انت سالك ملوع كبدي زعل لي، ايش تبي؟
1: اصلي كنت عايز اقول لك عن شقه نمره 6، ابو عصام وبنته اصلي دول.
0: لا بارك الله فيك ولا فيهم، زين لا تبني سيرتهم، خلاص هذه اخر مره سمعك تيعط طاريهم. فاهم
1: هو في ايه؟ وانا مالي زق علي ليه يا ابو صقر؟ كنت بس عايز اقول لك ان ابو عصام وبنته رزان عزلوا وتركوا الشقه ومش عارف ليه.
0: فراغهم عيد زين راحوا، وانا شكوا عزلوا ولا غلفوا، وانا شكوا داق عليه معور راسي. اقول اذا مو عاجبك انت بعد روح. يلا
1: هني هو في ايه؟ وازاي انت شكوا؟ هو مين صاحب العمار؟ انا ولا انت؟ ضروري اصلي اقول لك كل حاجه يا ابو صقر. انت مالك النهارده؟
0: انا مالي؟ انت اللي مالك، تدري شلون؟ مالك عليك زين؟ يلا فارج يلا مالي خلقك يلا، خليني اسمع ابو خالد امرك من وجهك.
1: ابو خالد مين؟
0: شعبان عبد الرحيم.

0: أوف والله حالك
1: أنت ترى ذبحتنا بالبورصة. ما صارت. امتعب نفسك ومتعب اب معانا.
2: ابعد منو؟
3: ابعد قاعد يا
2: ابن ناصر فراق. الله يهديك يا ابو صيد.
3: انت اتلس بنزين قبل لا تسولف. ابدا والله قاعد تدفع وايد.
2: يا ابو ناصر لا تلومني. انا كل فلوسي حاطها بالبورصه، اكيد بقعد احاتي.
1: يا ما عندك سالفه. لو حاط فلولو لولو فلوسك يعني بشي يسوى مو احسن لك؟
2: بالله يعني البورصه ما تسوى؟ تسوى، بس هذا شيء طبيعي يا ابو ناصر. البورصه مره فوق ومره تحت. وبعدين قول لي وين احط فلوسي؟ وين تبيني احط فلوسي؟
1: بالعقق. بالعقق.
3: بالعقق. بالعقق.
1: يعني بالعقار. في احسن من العقار؟ كم مرة أقول لك خلنا نتشارك. العقار أفضل مشروع بالوقت الحالي. ولا مضمض.
3: شنو مضمض؟ شنو
1: مضمون؟
3: مضمون. أوكي إيه، ما يخالف. بس ما صارت ترى. شوف عاد، أنت من دخلت الديدي وأنت كلش قامت علينا الديوانية أبو ذبحنا هذا يندلنا. أنتوا ما عندكم سالفة إلا البورصة والعقار، دوختونا ترى.
1: شنسوي؟
2: يعني هذه سالفتنا يا ابو صقر؟ احنا عندنا غير سوالفنا، هذه كل يوم هذه سوالفنا. بالله قل لي شو اللي تغير اليوم؟
1: ايوه وكان انتم من تكلمون عن الكره، ما نقول لكم دو دو دو دو
3: دو دو دو
1: دوختونا.
3: ايه
1: شو السالفه ابو صقر؟ مو متحمحم متحمحم
3: منو متحمل فيكم؟ انا بعد متسبح يعني.
1: لا قصدي مو متحمل منه شيء. هل يو يو هل يو يو يو هل يومين
3: هل يومين إيه.
4: صح صح صح يا ابو صقر، انت هاليومين ما يشفيك. انا ملاحظ انك منت على عادتك. شفيك يا اخوي، ترى احنا اخوانك نعين ونعاون.
3: شفيكم انتم هديتوا علي الله يهداك. مو ما باطيني شيء. انا كان قاعد بينكم الحمد لله. ايش حل حل ايش حلوي والله
2: عاداك
3: اي كله من انا من قاعد عندي يا عاديني. انت يا اخي خير بعد تحل نشله ولا حكي شلون كله تعادينا
1: غصبا على على على على علي.
3: انا شوف اذا اذا اذا انتم شكلكم متضايقين مني طبوني امشي، ترى انا عادي عادي اروح.
2: أفا عليك يا ابو صقر، احنا ما لنا غنات عنك. انت الداش واحنا اللي طالعين.
1: ايه لا بس احنا عارفين شنو المصيبه ابو صقر. الظاهر حريمك لاعبين فيك. لا
3: ما دام انت تعرفها ايش حق تعلق فيها؟ قولها كملها.
1: سواني كذي صاير. لا هم مأثرين على نفنف نفنف
3: نفنوفي.
1: لا نفسيتي
4: ولا قلت بعد انت نيت يمكن قمت البس نفاني
3: بالبيت. شوف ناصر الله هذا ما ادري ايش يقول.
4: انا اعتقد ان الموضوع مو كذي.
1: شلون يك وينك؟
4: انا اقول لك اعتقد ان طلاق هذه رزان، اعتقد اسمه رزان، اثر فيك يا اخوي.
3: نعم هلا خير يبا شو تقولون؟ لا يبا انتم ما تستهون على وجوهكم. انا غلغل، انا غلطان اللي قاعد معاكم. انا القاها منكم ولا من البيبي؟ بيبي ولا من البيت؟ يا عمي ايش سويت فينا؟ تعفسنا والله عفسنا.
1: يا ابو صقر غصبا علي والله غصبا علي.
4: يبا صلوا على النبي يا صلوا على النبي. ايش فيكم؟
2: اللهم صل
3: على اللهم صل وسلم عليه يا اخي. هذا ذبحنا.
4: ايش فيك يا اخوي؟ ترى ما صار شيء، احنا كلنا هني اخوان.
3: ادري اخواني. انا ايش قلت الحين؟ هذا بس هذا الله يعدته كله داشين فيني انا عرض.
2: يا جماعه ذكروا الله صلوا على النبي. ترى ما صار شيء.
1: اللهم صل وسلم. لا
2: ايش فيكم كباري؟
3: لا انتم مو كباري يعني تقولون لي شنو؟ اللي انا
4: ما صار شيء، احنا كلنا هني اخوان.
3: ادري اخواني. انا ايش قلت الحين؟ هذا بس هذا الله يعدته كله داشين فيني انا عرض.
2: يا جماعه ذكروا الله صلوا على النبي. ترى ما صار شيء.
1: اللهم صل وسلم. لا
2: ايش فيكم كباري؟
3: لا

0: بدك تقول عشان ما اقول لك شيء شرابو عليك وشر علي اللي قاعد بينكم. انا حسباني برتاح ومودي تغير. انا الظاهر مو مودي اللي راح يتغير، لساني اللي راح يتغير. طلعت غلطان
1: اكلت
0: مزاجي تعبت نفسيتي. لا بارك الله فيكم. انا رارا، انا رارا.
2: رارا شنو؟
0: رايح.

0: يا سمر ايش فيش ترى الحين دشت بذني الله يهداك
1: عادي علاج
0: ركبتي ركبتي ركبتي شوفي اذا ما تبي تحطي لي نادي لي ميري انت شنو مالك خلق
1: عرفت ايش بجتي انت ما عندك غير ميري هاي زايا انا احط لك حنا هذه زيزاتي اقول لك عاد خزينه عاد انت الغاليه عندي انا
0: شوفي عاد
1: انت عاد ما منك فايده انا خربت ايدي عشانك
0: وبدينا عاد بتمنى شوف اذا بتمنين خلاص هذه اخر مره اطلبك بس عاد لا تلوعين شبدي
1: ولك خلاص انا بنشب بنشب ماني متكلمه خلاص
0: رقبتي دراعتي الله يهداك
2: اخي حوحشه دي دخله قفص كتاكيت
1: اجاتنا اجاتنا اجاتنا زبيده اجاتنا الدربه الناعمه ما شاء الله عليك انت اللي ذبحتينا عاد يعني ما اول مره اشوف واحد يحمل مثلك
0: حبيبتي جيهان اذا مو متحمله الريحه روحي داعش ليش نازله تحت
2: اعمل ايه يا خزني حبيبتي زهقت لوحدي قلت انزل اسلم معاكم
1: ولك انسبخ خلا خلص شغلي
2: انسبخ ازاي يعني مش عايزه انسبخ انا
0: تمدحش تمدحش يا حبيبتي
2: بجد مغسية سموغه يا حبيبتي انت ربنا يخليك ليا يا غب
1: أنا ناخ يا رب العالمين إني يفكني منك خلاص والحمد لله امتكينا من رزان وحي إن شاء الله يفكني منك
2: حبيبتي خزونة أنت بتحطي إيه
0: حاطة حنة على شعري حبيبتي
2: حنة حنة يعني بتصبغي
0: لا لا مو صبغة الحنة نحطها لشعرنا علشان نغذيه ونعالجه من بعد الصبغ شعري بصراحة حنة شفونة متعودة حني شعري كل أسبوع
2: ليه كده بس يا خزنة خغبتي الصبغة كانت حلوة قوي
1: احترت من لون شعري تريد أحمر مثلي
2: قنية يا
0: والشكر يا سمر الله يكملك بعقلك
1: إيه آمين العقل زينة يا بعد عيني عينك

0: ابو صقر هلا قلبي هلا عيني هلا قلبي اليوم زايرني الغالي انا من زمان ما شفتك يا عيون سمر انت
1: وهذا بيتي اروح واجي بالزباد والمكان اللي اريده
0: بسم الله الرحمن الرحيم انا ايش قلت ولك انا مستانسه بشوفتك حبيبي ابو صقر ايش بيك عصبت
1: تردي تعرفين ليش عصبت
0: ليش
1: تردي تعرفين
0: ليش
1: لا اقول لك لا اله الا الله
0: لا تقول تريد تتزوج الرابعه مره ثانيه
1: طيب ايش تقول هذه انا وين وانت وين هذا بس اللي هامكم الرابعه
0: يعني انا خايفه انك انت شايف لك شوفه منا ولا منا عودا عاد يعني انت كل اللي تشوفهم خشف اقول عاد يا ابو صقر ان شايف لك شوفه ثانيه منا ولا منا شوف عاد هسه ما راح تلوم الا نفسك
1: لا بارك الله فيك زين انت شنو بان ارسال طيرتك
0: لا
1: بس خلاص بزوجتيني تدري انا ايش فيني تدري انا ليش معصب
0: ها حبيبي مو على بعضك احس
1: مو على بعضك جنجفه انا مو على بعضك بابا انت ايش بيج
0: يا بروح لك فدوه وارجع لك بوانك سمورتك حبيبتك
1: صارت شطوره اخ بس اخ سمعي حبيبتي سمعي
0: هلا وعيني
1: انا اللي بنرفزني تدري شنو
0: شنو
1: لون شعرك حبيبتي تعالي شوفي وجهك بالمنظره بثبتك هذا لون بالله انا شلون انت ايش مسويه فيني
0: ها شبيه حلو يا حلوة شعري ما شاء الله أحسن من شعر هيفا وهبي
1: هيفا وهبي
0: ايه؟

0: صح يا فوادي، نفس سمر بنت برهان الزبرقان.
1: وش بيها زود عني بالله، أنا أحلى منها. يلا عاد
0: شوفي عاد، بس سوالفك انت تخليني مو بس اكرهك، تخليني حتى اخليك تضحكين غزال، فهمتي؟
1: يا سودة علي، والله ما سويت شي، والله انا اللي مسحوره، مو انت اللي مسحور، انا اللي مسحوره.

0: فعالي يا ابو صقر.
1: لا شكلك ما تبل وشكلنا كل يوم بنقل شيء جديد معاك يا ابو الحريم. بس الصراحة شوتنا انت واهلك انك قاعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي ما يندرج بينا. خلنا نشوف باكر ايش بيصير مع ابو الحريم.
2: ابو الحريم
3: انتظرونا غدا مع
2: ابو الحريم.
3: تأليف أميرة نجم.
4: اخراج أبرار علي المفيدي.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى ريادة الدولية،
6: مستشفى ريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن. بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
12: اسمعها تعشقها.
13: من يعد شكرا

بعضهم بهم تحلو الحياة ويستحقون كل كلمات الحب في وقتها وليس بعد فوات الأوان.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل أحمر عسب الرغبة.
10: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
11: مجموعة الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
14: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
15: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
16: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
17: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: اهدى يا أستاذ أحمد، اهدى يا أستاذ منى.
3: لا بس برافو، ده انت ولا أكنك مولود في مصر.
4: احنا هنعمل فيلم تسجيلي عن عمل البسطرمة في البيت.
3: لا معلش، ممكن ترجع تتكلم مدبلج تاني عشان برضو مش فاهم.
4: كل اللي بطلبه من حضرتك 4 أيام تعدي فيهم الحاجات الصغيرة، ولو حصل حاجة كبيرة كلميني وأنا هاجي أجيب لك حقك منه وأملص لك ودانه.
5: يعني هتتفرج معي على مسلسل الساعة 8 يا حبيبي؟
6: أستاذ حسام كويس إني لقيتك.
2: أنسة مايا أهلا وسهلا. لا لا استني.
7: استنى إيه؟
2: خليكي شوية.
7: ليه؟
2: عايز أتكلم معاكي شوية.
7: أنا مجرد فكرة في عقلك الباطن، مجرد حلم، أو تقدر تقول كابوس.
4: غيرت الأنبوبة؟
2: أيوة يا سيدي غيرتها.
4: طب كويس. حسام أنت محتاج ترتاح عشان تعرف تواجه اللي جاي.
8: الحلقة 19.
9: الضمير كلمة صغيرة احتار الناس في تحديد معناها. ناس بتقول إنه بوصلة بتوري البني آدم الطريق لما يكون كل السكك بقت ظلمة. ناس بتقول إنه جرس إنذار بيرن لما نزودها حبتين. وناس بتقول إنه عقوبة سريعة لأي جريمة بيعملها البني آدم، لأنه حتى لو هرب من كل قوانين ومحاكم الدنيا مش ممكن يعرف يهرب من عذاب الضمير. أنا تأثرت مني قوي.
2: الله يخرب بيتك يا بلاليني، والله لقتلك حقتلك يا نديم.
10: استنى بس يا حسام استنى.
2: والله لا فرقع دماغك زي البالونة يا نديم.
10: يا ابني اهدى، ايه التهديد الهزلي ده؟ انت مالك متعصب كده ليه؟
2: عشان انت عمال تلعب وتعصبني داخل جوه احلامي ليه؟
10: ايه ده؟ يعني انا خمنته صح؟ عاش يا بلاليني.
2: خمنته؟
10: برافو عليا، انا كنت عارف ان ده هيحصل. هو صحيح اتأخر شوية بس مش مهم، المهم انه حصل.
2: انت قصدك ايه يا جدع انت؟ انا مش فاهم حاجة.
10: طب اقعد اقعد يا حسام واهدى عشان تسمعني.
2: اديني قعدت وهديت، اتفضل قول.
10: طيب باختصار عشان ما دخلكش في تفاصيل علمية اكبر طبعا بدون شك من مستوى دماغك،
2: اتكلم عدل بدل ما خليك تتكلم من غير دماغك.
10: ازاي؟ ما انا لو من غير دماغي مش هعرف اتكلم.
2: لا هتعرف
10: يا ابني، ما هو بقي في نص دماغي، هتكلم ازاي من غير دماغي؟
2: هبقى اوصلك بالبلوتوث، ما عنديش اي مشكلة.
10: بغض النظر عن هذه الخيالات، ما علينا، المهم ركز معايا عشان اقولك.
2: اتفضل قولي.
10: قولي انت شفت ايه؟
2: يا دي النيلة، هو مين فينا اللي هيقولي مين؟
10: ما انت هتقولي علشان انا اقولك.
2: يا سلام، طب ما ممكن انا لما اقولك انت تقول حاجة ما كنتش هتقولها بس تقولها بعد ما انا اقولك.
10: يا ابني ما انا قلتلك اصلا قبل ما انت تقولي. قولي بقى عشان اقولك.
2: قلتلي ايه؟
10: قلتلك ان اللي انت شفتها دي مش حنان.
2: ايوان، هو ده مربط الفرس. عرفت منين بقى يا بلاليني اني شفت حنان؟
10: طيب هرد على سؤالك اوكي، بس قبل ما رد هأكد عليك مرة تانية ان اللي انت شفتها دي مش حنان.
2: طب قولي الاول عرفت ازاي، وبعدين قولي اللي انا شفتها دي تطلع مين.
10: عرفت لان التاريخ بيعيد نفسه، كل قاتل او مرتكب لاي جريمة بيفضل فاكر جريمته، ولو ما تعاقبش عليها وهو صاحي هيتعاقب وهو نايم.
2: انت ليه بتتكلم كأنك واحد عادي معدي من الشارع بيبيع بلالين؟ انت ناس اللي انت اللي قلت لي اقتلها.
10: ما حصلش.
2: لا حصل.
10: لا ما حصلش.
2: لا حصل. امال مين اللي خدني من البيت ووداني الملاهي العبيطه بتاعتك ديت اللي موجوده في بيتك وقعد يقول لي اكلها البسطرمه ومحدش هيعرف؟ مين اللي عمل كده؟ مين؟
10: انا. بس اللي انا عملته شبه اللي حصل في الحلم اللي انت شفته النهارده.
2: يعني ايه؟
10: يعني انا كنت بقول لك اللي انت عايز تسمعه، بدي لك السلاح اللي انت بتدور عليه. اذا كنت انا اللي حضرت العفريت فانت اللي تمنيت الامنيه.
2: يا نهار اسود، يعني انتوا كلكوا خلاص اتفقتوا عليا؟
10: واضح ان انت اللي ابتديت تعاند نفسك وتتغير.
2: يعني ايه؟
10: في حاجة اتحركت جواك يا حسام، غالبا الحاجة دي اتحركت بسبب اللي حصل امبارح عند احمد ومنى.
2: انا مش فاهم حاجة.
10: انا فاهمك اللي حصل.
4: ايه ده؟ دي مدام منى.
2: رد بسرعة.
4: اوكي. الو، ايوه يا مدام منى.
11: طلقني يا احمد.
4: بس انا نديم مش احمد، مش هينفع اطلقك، محتاجين نتجوز الاول شغلانة يعني.
2: يا نهار منيل، هات التليفون ده. هلا ست منى، مشان الله لا تحكي كلمة الطلاق، واحنا بنيجي لعندكم حالا. سلام، يلا بينا يلا بينا.
4: على فين؟
2: نلحق البسطرمة قبل ما تبوظ.
12: عملت يابا اللي عليا، بصراحة هو ده اخري.
5: طلقني يا احمد.
3: ما تعصبينيش يا منى.
5: طلقني يا احمد.
3: طب ما تنرفزينيش يا منى.
5: طلقني يا احمد.
3: طب يا منى روحي وانتي.
13: بس ايه يا اخوانا، في ايه؟ اهدى يا استاذ احمد، اهدي يا ست منى، ده شيطان ودخل بينكم وحده الله.
5: ايه ده؟
13: في ايه؟
5: مش المفروض الشيف فريد هو اللي يقول لنا كده علشان تبقى الخناقه زي المره اللي فاتت؟
4: ايوه صح، ربنا ما يقطع لكم عاده والله. برافو مدام منى، لا يعني ما قوه الملاحظه عند حضرتك ما شاء الله قد النيش. ما تتكلم يا شيف فريد.
2: الله يوفقك ست منى، الله يخليك. استاذ احمد بتوسل لكم، خلاص بيكفي بقى اصحاكم تذكروا كلمة الطلاق بنوب.
3: يا استاذ شيف فريد، ما انت مش عارف هي عملت ايه.
2: تاني استاذ احمد، شو هالحكي؟
4: وانت يا ست منى.
5: انا مالي، هو السبب في الخناقة.
4: طيب يا جماعة، احنا مش هنضغط عليكم، يلا بينا يا شيف فريد نمشي ونشوف ناس تانية نعمل عندهم البسطرمة ونديهم المكافأة.
2: نمشي ايه؟ الله يخرب بيتك، ده احنا ما صدقنا.
4: بقول لهم كده وخلاص عشان يخافوا. انت مش معايا ليه خالص؟ انت جاي في المشكلة دي انت ساب.
2: طب مش تقول لي يا جدع.
4: ما انا بقول لك اهو.
2: ماشي خلاص، نحن بنمشي هلا وبنترككم لحالكم. يلا استاذ نديم.
4: يلا يا شيف فريد.
5: لا تمشوا، تروحوا فين؟ طب والمكافأة؟
2: ما بيصير نعطي المكافأة إلا للزوجين، وانتوا خلاص بدكم تتطلقوا.
5: لا خلاص، مش بدنا نتطلق ولا حاجة.
2: عن جد مو بدكم تتطلقوا؟
5: لا مو بدنا، مش كده يا أحمد؟
3: أيوة احنا مو بدنا نتطلق، بدنا نتجوز.
2: هلا انتوا متجوزين خيي، شو صاير معكم مخربطين؟
3: أيوة معلش احنا مخربطين شوية، حقك علينا يا شيف فريد، ما تزعلش.
2: لا أنا زعلان.
5: خلاص بقى يا شيف، المسامح كريم.
2: لا خلاص، احنا بدنا نروح.
4: خلاص بقى يا شيف فريد. الولاد خلاص عرفوا غلطهم. ومش هيعملوا كده تاني. يلا بينا نبوست على البسترم. يلا بعد إذنكم يا جماعة.
12: شغلطة مرمطة اهمت ردردة كده نخلص منها، بقيت زروطة سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها انواح وجيت الغطا. شغلطة مرمطة اهمت ردردة كده نخلص منها، بقيت زروطة سبعت ارواح ولقيت اشباح فيها انواح وجيت الغطا.
2: ايوة كده، ادينا غيرنا القماشة.
4: تمام يا شيف فريد.
2: ايه تمام معلم، هلا بتزبط وكلها يومين وتدوق احلى بسطرمة.
4: انت عارف ان البسطرمة اللي بتعملها دي ممكن تكون السبب في الحلم اللي انت شفته امبارح؟
2: قصدك ايه؟
4: قصدي ان ايه ده حد بعت لك رساله.
2: مش مهم دلوقتي، كمل يلا بس كلامك وقول لي علاقه البسطرمه بالحلم ايه.
4: اقول لك يا سيدي، الحكايه كلها ان البسطرمه، لا ما انا مش هعرف اتكلم كده.
2: يا عم كمل كلامك وسيبك.
4: طب اعمل موبايل سايلنت او وضع الطيران.
2: يا عم هو انا في محاضره؟ كمل.
4: مش هكمل كلام غير لما تعمل الموبايل سايلنت. لازم يكون في احترام وتقدير للشخص اللي قدامك طالما بيديلك من طاقته ومن عمره وقت.
2: حاضر يا سيدي. وادي الموبايل. ايه ده؟
4: في ايه؟
2: دي رسالة من مايا.
4: مايا؟ عايزة ايه دي؟
2: لو فاضي تعالى دلوقتي نتقابل، انا قاعدة على النيل في مكان هادي، ولو جاي يقول لي حبعت لك لوكيشن.
4: بتقول ما سمعتش، بتقول ايه؟
2: لا مفيش حاجة، انا هحط البسطرمة في التلاجة وامشي بقى.
4: تمشي تروح فين؟
2: اروح عندي بس حاجة في انا حاجة على طول بعد ما سلام عليكم.
4: حسام يا حسام. وبعدين بقى في الحاجات الغير متوقعة اللي بتظهر فجأة في حياة الانسان دي.
2: المكان حلو قوي.
6: انا متشكرة قوي انك جيت.
2: لا ده انا المفروض اشكرك انك خليتيني اشوفك في المكان الجميل ده. فعلا المكان هنا حلو قوي.
6: هو فعلا مكان جميل، وانا متعوده اجي هنا لوحدي واستمتع بالهدوء والمنظر الجميل ده، بس النهارده يعني حسيت ان عايزه حد يشاركني الوقت الجميل ده، ومعرفش ليه ما جاش على بالي غيرك خالص.
2: انا متشكر قوي، فعلا المكان حلو قوي، بس انا
6: أستاذ حسام ممكن أسألك سؤال؟
11: أمال اتفضلي.
6: لا خلاص بلاش خلاص.
11: لا بلاش إيه؟
6: أصليني خايفة تفهمني غلط.
11: لا لا لا ما تخافيش، وليه هفهمك غلط أصلا؟
6: يعني أوكي، يعني عادة الراجل الشرقي بيحب الست ما تكونش يعني صريحة وواضحة، بيحب اللي تمثل عليه وتبين ضعفها.
11: هو أصل
6: على فكرة يعني ضعف الست مش حاجة وحشة أبدا، ده هو سر قوتها أصلا.
11: هو أصل الموضوع
6: طب خلاص خلاص أنا مش هخف وهسألك، بس خد بالك يعني ده سؤال عادي ملوش علاقة بأي حاجة، وعلى فكرة مش مستنية وراء أي حاجة. ماشي
11: ماشي، إيه السؤال؟
6: هو يعني لو في ست معجبة براجل بس الراجل ده متجوز وهي يعني ما عندهاش مانع خالص إنها تبقى زوجة تانية، تفتكر تقوله بشكل صريح ولا تلمح له؟
11: يعني أنا شايف إنها تلمح له عشان تبقى.
6: طيب لو الست دي هي أنا مثلا والراجل ده هو أنت، إيه رأيك؟ أنا عارفة أني فاجئتك، وأنا نفسي والله متفاجئة باللي بعمله ده، بس حاسة لو استنيتك عمرك ما كنت هتاخد الخطوة دي بصراحة. أنت راجل محترم ومخلص قوي لمراتك، وأكيد عمرك ما هتتكلم مع واحدة تانية في ارتباط ومراتك في المستشفى.
11: الحقيقة أنا مش عارف أقولك إيه.
6: كفاية اللي أنت قلته، أنا فهمت كل حاجة.
11: قلت إيه؟ ده أنا ما كملتش جملة مفيدة من ساعة ما قعدنا. ده حضرتك بسم الله ما شاء الله بتقولي كلامي وكلامك.
6: خلاص اتفضل قول، أنا سمعي.
11: اللي عايز أقوله إن المكان حلو قوي.
14: مات يلا وشد الهمة ومعايا البصرمة وديها مكان ما تروح ولا تنسى نص كلمة.
15: برضو مش عايز تحكيلي أنسة مايا كانت عايزاك في ايه؟
11: عادي يعني كلام عادي مجرد دردشة.
15: طب ايه يعني راس الموضوع كله؟ ايه الهاشتاج ولا
11: ايه؟
15: ايه راس الموضوع؟
11: نعم نعم.
15: ايه راس الموضوع؟
11: يا راس الموضوع، ايوة فاكرها، كنت بعملها في امتحان العربي زمان في موضوع التعبير، نكتب المقدمة وبعدين العناصر و...
15: حسام ما تحورش،
11: انا قايم اروح، انا لازم انام.
15: اشمعنى؟
11: لا ابدا، بس عايز ارتاح شوية.
15: انت ناوي عليها يا حسام؟ ما تيجي دغري كده وسكة معايا
11: بعدين هتعرف. انا ماشي سلام.
15: ماشي يا حسام. اللف والدوران ده اكيد ورا حاجة عميقة جدا وعريضة جدا محتاج اعرف.
16: بكلاويز الحساب بسرعة.
17: اهلا اهلا يا حسام، ها طمني أخبارك إيه؟
11: كل خير، النفس الطلب وقريب قوي هتفوقي من الغيبوبة.
17: طب حلو الكلام، والمكافأة مستنياك يا بطل.
11: ممكن أطلب طلب؟
17: ده أنت تؤمر تؤمر أمر.
11: ممكن أتكلم مع مدام ميرفت السنهوري؟
17: هترشتكيني ولا إيه؟
11: لا بس عايز أتكلم معاها ضروري، ما تخافيش طلبك كده كده هيتنفذ.
17: من عيني الاتنين، اقل من رمشة عين وحتبقى قدامك.
11: ماشي ماشي وانا مستني.
18: صباح شريف حسام بيه، بقالنا كتير ما تأنسناش بوجودك.
11: اهلا اهلا وسهلا مدام ميرفت هانم، احنا موجودين وتحت النظر، بس انت ما بتسألش يا قمر.
18: هو ايه الهزار ده؟ بلغوني انك عايزني. خير؟
11: كل خير إن شاء الله. أنا في طلب عايز أطلبه من حضرتك، ممكن؟
18: قول الطلب وأشوف إذا كنت هعرف أنفذه ولا لا.
11: لا هتعرفي، أنا عارف إنك هتعرفي.
18: طيب قول. خير، إيه طلبك؟
11: أنا عايز أتكلم مع حنان.
19: كنتم مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنطار.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: دجال بكم.
1: 99.9
2: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود الخبرة والريادة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.

0: استعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: عندما تكون صحتك.
5: عندما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: الطلبات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك هالأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
8: اسمعها، تعشقها.

0: أعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
0: اسمعها تعشقها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
6: يا جو بيت. أوه.
7: اسمعها

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخة.
7: اسمعها.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: الله أكبر.
1: 99.9
2: 99.9

0: تعشقها تعشقها 99.9
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
6: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
7: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
8: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
9: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
5: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
10: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
7: شكرا بيس.
11: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
1: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
1: ناينتي مول.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك، وعنوان هذه الحلقة القرب القلبي والبدني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث حديث عجيب ومؤثر ومرغب، وفي الوقت ذاته يعني مفزع. أن الترتيب يوم القيامة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس، من رزقه الله جل جلاله بدخول الجنة، كيف سيكون ترتيب الناس في الجلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجتمعون به؟ يأتي الإنسان مسرع يريد أن يجلس في أقرب مكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصد ويقال له: لا، هذا ليس مكانك. ما السبب؟ لماذا ليس هذا مكانه؟ جاء مبكرا. لا، أنت لست من أهل الأخلاق الحسنة. يرتب الناس، انظروا يا إخوان، ترتيب الناس يوم القيامة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لا بالنسب، ولا يكون بالطول وبالشكل، ولا يكون بالمال، ولا يكون بحسب حسن الخلق. يرتب الناس يوم القيامة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكون ترتيبهم بحسب حسن أخلاقهم. يأتي صاحب الخلق الحسن يريد أن يجلس، فيجد المكان ممتلئ، فيقال له: أنت تعال تعال، أنت تقدم، أنت تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم لكونك من أهل الأخلاق الحسن. سبحان الله، هذا ترتيب يتعلق بالبدن. الترتيب المتعلق بالقلب، من هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ من هم أحب الناس؟ الذين كانوا من أهل الأخلاق الحسنة. ومن هم وإن كانوا مسلمين ودخلوا الجنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبغضهم، لا يحبهم صلى الله عليه وسلم، من هم ودخلوا الجنة؟ دخلوا الجنة لكنهم كانوا من أهل الأخلاق الحسنة، من أهل الأخلاق السيئة، لذلك كان لهم يعني ذلك البعد من النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية القلب ومن ناحية البدن. فيا أيها الأحبة في الله، والله لو لم يكن في الكلام عن الاهتمام بحسن الخلق والتنفير من سوء الخلق، لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفى به. من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يكون قريبا، يكون مجلسه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق، حسن الخلق. والذي لا يريد، يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يكون بعيدا عنه قلبا وبدنا، يبتعد عن سوء الخلق. أيها الأحبة في الله، ما معنى حسن الخلق؟ حسن الخلق معناه أن تكف أذاك عن الناس، وأن تبذل لهم معروفك، أن تبذل لهم المعروف وتكف عنهم الأذى. حسن الخلق مع الناس أن تلقى الناس بوجه طلق، أن تبتسم في وجوههم وأن تبذل لهم المعروف. حسن الخلق مع الناس أن تحترمهم وتترك الاحتقار لهم،
ولذلك قال المتفشقون متكبرون. فحسن الخلق هو الاحترام وترك الاستكبار، حسن الخلق هو الصدق وترك الكذب، حسن الخلق هو أن تعدل مع الناس وتترك ظلمهم. هذا هو حسن الخلق مع الناس، أن تواليهم وتقف معهم وتزيل عنهم مظالمهم وتترك يعني الإهمال لهم، وكأن شأنهم لا يعنيك، لا يعنيك. هذه مشكلة يا أخوان. قواعد حسن الخلق في ديننا الإسلامي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث، بعكس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. فيكون قواعد حسن الخلق أن تظهر للناس الاحترام، ولا تظهر أنك متكبر عليهم، أن تظهر لهم احترامك، وتبحث عن وسائل إظهار الاحترام كالابتسام وكالسلام عليهم، إفشاء السلام والابتسام والهدايا والزيارة والوقوف معهم في محنهم في المناسبات في الأفراح وفي الأحزان، أن تقف معهم. هذا من إظهار الاحترام. من كذلك من قواعد حسن الخلق طيب المعاشرة، تعاشرهم فتعفو عن زلاتهم وتسامحهم وتجلس معهم بطيب معشر، كذلك تطيب كلامك معهم بالكلام الطيب، تسمعهم الكلام الطيب النصيحة الطيبة الصدق في الكلام، وتترك السب والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. ويا أيها الأحبة في الله، ليحذر الإنسان من سوء الخلق. من أعجب ما يعني يستوقف الإنسان عندما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يا الله، أرأيت الذي يكذب بالدين، بالدين يعني يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء. ما هي أبرز صفات المكذب باليوم الآخر؟ يجعل الله سبحانه وتعالى أبرز صفات سوء الخلق، لا سيما مع من لا يرجو الانتفاع منهم في هذه الدنيا وهو لا يؤمن باليوم الآخر، وبالتالي سيكون خلقه سيء معهم. اليتامى والمساكين، في غالب الناس أن هذا اليتيم ليس لديه أب يأتي فيشكرك، وهذا المسكين يعني لا يتوقع أنه سيغتني في القريب العاجل، وبالتالي هذا الرجل كان سيء الخلق لا سيما مع اليتامى والمساكين. فجعل الله سبحانه وتعالى من أبرز الصفات التي يعرب بها المكذب باليوم الآخر، ما هي أبرز صفاته؟ أبرز صفات المكذب باليوم الآخر أنه سيء الخلق. ثم يقول: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. شوف، هذه الآيات تتحدث عن أناس ظاهرهم الصلاح فيما يظهر للناس، ولكن باطنهم سيء، باطنهم سيء. ما هي أبرز العلامات التي تدل على فساد بواطنهم رغم ما يظهر للناس من صلاحهم؟ قال: ويمنعون المعونة. يمنعون المعونة عمن يستحقها رغم عدم تضررهم بدفعها له. يأتي الجار يطلب عود كبريت، يطلب شيء بسيط جدا، يرفض هذا الجار: أنت كل يوم هكذا تطلب أنت، وفيرفض تقديم هذه المعونة. هذا سيء الخلق. سيء الخلق هو الذي يلقى الناس بوجه عبوس ولا يبذل له المعروف ويؤذيهم، متكبر عليهم. سيء الخلق هو الذي قلبه قد ملئ بالحسد والاحتقار والبغض لإخوانه المسلمين. سيء الخلق هو الذي لسانه يبذو عليهم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثرثارون الذي يريد أن يستأثر بالكلام وحده
وكلامه كثير ولا فائدة فيه، وأغلبه لغو، لغو قد يكون فيه محرم، قد يكون فيه كلام مكروه. والمتشدقون الذين يظهرون أنهم أعلم من الناس، وعندما يتحدثون يخرجون كلاما بذيئا يؤذي الناس، يبذو يؤذيهم كلام بذيء يضرهم يضايقهم، فهذا سيء الخلق. سيء الخلق هو الذي يعني خبث قلبه وفسد لسانه وساء معشره، هذا سيء الخلق. وسيء الخلق له عذاب عظيم عند الله جل جلاله، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما السبب يا الله؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فسد العقيدة، ولا يحض على طعام المسكين، سيء الخلق. فيا أيها الأحبة في الله، لحسن الخلق مكانة عظيمة في ديننا الإسلامي، يكفي في إظهار هذه المكانة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وبدنا. وسوء الخلق له يعني عذاب عظيم عند الله جل جلاله، ويكفي في التنفير منه أنك تكون من أبعد الناس قلبا وبدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من أهل الأخلاق الحسنة، وأن يجنبنا سيئها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: 97.9 فاصلة 9.
1: قلبي يا زلمة قولي لي غير ما ترى نسيت راسي عيني يشوفوا في السما
2: 99.9.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
12: ناين تي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: Here's your beats. Oh, yeah.

الساعة الآن 5 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: تعشقها.

الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولاً.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا. الله

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكتروني.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.

0: عودتك معنا.
1: الساعة الآن 7:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
2: 90.9
3: 99 فاصلة 9 اسمعها
2: اسمعها
3: تعشقها
2: تعشقها.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
6: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
7: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
8: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
9: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
5: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
10: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
7: شكرا بيس.
11: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناين تي مول.

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9
3: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يوم تحبط مقام. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأول للإلكترونيات
1: فاصلة 9
0: راحة تدوم.
1: اسمعها تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويتي. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: قلبي الزلمة كل لي غلمة ترى ننسى راسي عيني يشوف في السماء 99.9.

أكبر وطن مت مجروح، بدي الفرح يرجع والضحك تبين عليه.

الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقوم

0: نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
6: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
5: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
6: إذن أحسنت الاختيار.
7: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

0: انت عملت ايه؟ هببت ايه؟
1: مش عارف، اكيد في حاجة ضربت مني في المعمل. التفاعل الايوني ما كانش مكتمل.
0: علي النعمة بالبوكسر ده، شكلك عامل زي ما تكون تاجر كرشة فشة، انما عالم ابدا ابدا.
2: امك فين؟
0: بتسألني انا؟
2: الحقوني الحقوني، وشي طار وشي ضاع. الله يحرقك يا مدعو، الله يحرقك.
0: اللي عمل في وشك كده يا ام؟ هو وشك ناقص لخبطة.
1: هات امبول امبول بس.
0: انت مزنوق ولا ايه؟
1: امبول بسرعة.
0: طب خش الحمام
1: يا ابني. امبول.
0: هاتي امبول يا ام لما نشوف اخرتها مع العبقري اللي هيدمرنا كلنا ده. امبول يا ام بسرعة.
3: بس كده ايدي فكت خلاص.
4: فكيني بقى فكيني بقى يا جودي.
5: وانا يا جودي؟
3: معلش ما عنديش وقت، خليكم انتوا هنا.
4: اه يا واطية.
5: هي هتجيبه من بره، اكيد طلعالك.
4: اخرس يا حيوان انت.
3: لو حد سأل عليا اوعوا تقولوا اني هربت.
4: ايه ده؟ انت رايحة فين؟
3: رايحة لصلاح.
4: طيب خلاص خلي بالك من نفسك، بيطمنيني عليك يا حبيبتي.
5: هي رايحة مول مصر، دي رايحة لصلاح وسايبانا هنا مربوطين.
4: بقولك ايه، تعالى فكيني وانا فكك.
5: لا فكك مني يا خالتي، مش كفاية بنتك واللي عملته معايا؟ انا هفك نفسي بنفسي.

0: خلص
1: خلاص.
2: طب انا اصدق مين فيكم؟ حط نفسك مكاني، طفل بيرضع وراجل رجله والقبر، اصدق مين فيكم؟
0: صدق قلبك يا صلاح.
2: حلو،
1: صدق عقلك.
2: خرب بيت اهلك.
0: المحلول جهز، لو عايز تشرب اشرب.
3: اشرب انا؟
2: لا يا اما ده مش مضمون. ده
0: خبوني
1: خبوني
0: خبوني.
2: يخرب بيتك روشتني. اهدى اهدى اهدوا انتوا الاثنين.
4: شربت ماء، شربت محلول. انني امهار، انني امهار.
2: حلو، ذوالفقار وصل.
0: تعال اشرب يا ذوالفقار.
4: هات هات.
2: يا نهار اسود، ده خد المحلول كله على بق واحد.
3: انت ايه يا اخي، شايل اللوز؟
4: محلول كمان؟ اعطيني كمان، اديني كمان وكمان.
2: اديله بالجركن اللي جنبك ده يابا.
5: يعني ايه اتناسى؟
2: ده مش بيت، ده محطة اتوبيس المرج.
5: المحلول فين؟
2: اهو الجركن مليان محلول.
5: المحلول يتحط حالا في الانبول، وجهز العبوات كلها.
4: محدش هياخد نقطة من المحلول.
2: نعم يا اخويا.
4: المحلول ده كله بتاعي انا.
2: بتاعك؟ بتاعك ازاي؟
4: زي ما بقول لكم كده، عافيه.
5: خد. حلو ده،
2: مافيا جامده مسيطره
3: بصراحه، شديده وجامده.
0: اتلم يا ولية.
3: يا اخويا اتنيل.
5: الله، مين البغل ده؟
2: بوبي
5: العيل.
2: ما هو شرب المحلول وعمال يقلب شويه، عيل وشويه راجل كبير، مش راسي على حل.
1: هظبطها وهرجع تاني.
5: يا الله، ده عسل قوي.
2: لا ولسه ممكن يقلب مراهق وشاب عادي جدا.
5: يلا حطوا المحلول في الانبول، مفيش وقت.
2: اشتغل يا نيوتن في المحلول وعبي.
0: حضروا الانابيب.
2: وعهد الله ما انا مرتاح لك، هو ده اللي هيوديكوا في ده يا مف.
5: لا لا ما تقلقش، خد منه المحلول.
2: طيب بص، صندوق حلو كده وحط فيه المحاليل كلها ونظبط كل حاجه. يلا بينا.

0: يعني انت مظلومه؟
1: والله مظلومه يا عم دمور.
2: يابا ما تصدقهاش، دي بنت كداب.
1: عيب عليك يا ماجد، اخسى عليك.
2: وانا مال انا؟ صلاح هو اللي ممكن يصدقك او لا.
0: ايوه صح.
1: طب تعالوا معايا.
2: نيجي معاك على فين؟
1: نطلع على صلاح.
2: مستحيل. لا
1: ليه مستحيل؟
0: احنا واقفين هنا مراقبه.
1: ومين اللي قال لكم تعملوا كده؟
2: صلاح هو اللي قال لنا راقبوا الجو.
1: وراقبته حاجه؟
0: ولا حاجه خالص.
1: يعني صلاح فوق لوحده هو وامه،
2: ولا حد طلع ولا حد نزل.
1: والنبي انتوا باين عليكم بهايم.
0: احترمي نفسك، ما تقوليش باين عليكم.
1: ده المافيا فوق.
2: وعرفت منين بقى؟
1: هو قال انه راجع لصلاح
2: كده برضو. يابا انا مش قلت لك خليك هنا؟
0: اعمل ايه بس يا ابني، اتزنقت وقلت اروح افك. وانت
2: كنت جعان يابا، قلت اروح اجيب سندوتش مزلكه من عند النص.
1: يا خيبتكم يا خيبتكم، انا طالعه لصلاح بسرعه.
2: اتفضلي. ماشي يابا ماشي.
1: ايوه بس خلاص كده ايدي تفكت.
3: طب الحمد لله. فكيني بقى انت.
1: تعالى ما فك.
3: ايوه يلا بسرعه.
1: ايه ده، ايه الاصوات دي؟
3: مش عارف.
4: نهار اسود.
3: اجري يا قمر، اجري بسرعه.
4: ليه في ايه؟ هو في ايه؟
3: اجري وبعدين اقولك. اجري.
5: نعم يا اختي، انت بتستهبلي؟ بأمك والدكتور اتفقوا عليكي؟
1: ده اللي حصل يا صلاح.
5: البنت دي بتستهبل وربنا، بس حلوه بصراحه.
0: مين المزه دي؟
1: مين الفحل ده؟
5: الفحل ده يبقى صلاح. وبعدين انت مالك انت؟ امي خد الفحل ده خش جوه.
1: مين الفحل ده؟
5: ياما خدي شرنوبي، خدي الفحل ده.
0: انا يلا بينا.
1: فهمت، ما تقولش.
5: اما وبعدين؟ اما
1: قدامي يا بغل. هو عامل كده ليه؟
5: واحد صاحبنا من زمان. ثم تعالي هنا، انت هربت ازاي؟
1: رب العرش نجاني.
5: ايه جو التكاتك ده؟ انطق يا بنت، هربت ازاي؟
2: افتح يا صلاح، افتح يا صلاح.
6: صلاح التلميذ، أشرف أمين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ، كريم عادل. تسجيل وألحان إلهام دهيمة. صلاح التلميذ، فكرة وأشعار أمجد الشرقاوي، تأليف وإخراج.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 94.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا شوف شوف
11: كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: من ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب.

0: ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب.

Mamacita, mamacita, mamacita.

عطاني الله واحد المرأة الله يعمرها دار غزالة حنينة مهلية فيها وفي حبابي وفي صحابي كل شي فيها غزالة الصواب والآداب والتاويل لدرجات كان بغير يمتن دخل الدار باش نشوفها.

تبعت قلوبنا بعيد عالخوف. يلا يا صاحبي نلف نطوف, عيش النهاردة وياما هنشوف.

شاركتني العشرة كل تفاصيلها الحلوة والمرة، وأي امتحان صعب يواجهني بالحياة كانت أول وحدة ألقاها بصفي. دعمها المتواصل وصبرها أسرار نجاحي وتوفيقي.

عطاني الله واحد المرأة الله يعمرها دار، غزالة حنينة مهلية فيها وفي حبابي وفي صحابي، كل شي فيها غزالة، الصواب والآداب والتاويل لدرجات كان بغير يمتن دخل الدار باش نشوفها.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

أولئك قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

ما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحت

أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل

أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السد

بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه

آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن

رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب

اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا

ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم.

الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.

عليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما

ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون

باقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا.

سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن

الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع

عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه

وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم.

أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم

ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده

بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من

نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا

إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على

من قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم

رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي

فرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة

له وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا

عليهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى.